بس وهو وهو يا من يقوى أتتين بلا رقوى أو يلي أو تلقوى واتي يلي في بابي دماء